بس على خاوديشن في نشالة ما تصير على خاوديشن تدخين أهلا أهلا يا زلمة. اشرب قهوة اشرب